ودني خمن اذ سوزلي ثمن وين ثنول مازال يشفى اثمغار ثيدي يقيمن باركان يمطون ميذ الجنان سبغانا كان